0: Radio 89.3 FM. Magic. 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: عن الكثير لإسبانيول باعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميل من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميل من رونالدو جميل من كريستيانو
2: يا كابلا درتا بارشاوي أسيستنسيا بارشاوي